خير ادخل مع سابتي مواتي خا بشناها الشريشيت شناتها معصر بنات التال الليفي لقير ليتهم بلا المنام داخلوا بشعري خافي سبيعو بأمرتال فنين

إخ عزوفا وسنو أبين عبر وسمتي خلقون علم مسوس دور ودور ואנקט חלב גויים ושוד

تيرين سمخي قيشوت متطال مع رب سفون للدروم لتقنع لي لغبي عمودادي مسايتاني تمربا بيني بخوري إسرائيل.